0: ايش هتكلم؟
1: ايش؟
0: ايش انت بقى؟
1: انسحبت
0: ناقصك برغي بمخك؟
1: جمهور وعم بيرموا علينا سداري وكل
0: اوكي شيء. في ناس هون بعدين في جيران ايش انت ايه بالجونجل انت؟
1: طب
0: شو يا عالم شو ايش؟
2: بسمعوا
0: ايش ايه لا لا سوا واقف واقف نزل ايدك ايش في؟ ايش يعني في ناس لا بالفعل يعني انا مش قادر له مش
3: قادر ادم وقعي
0: ما زيد ما زيد تخلي كشورته تتلوز زريكا ومش كذا.